التهاب دابا كيديروا من الوعر ما لا لا ما حدا بان لي الوعر طول لو كوفيد 19 هو ديت سو كاجي داب دامينا صاف دم دوسا سي باروبليك كورونا فيروس تادينيون انفو سانغولير Demandez à nous 1 8 3 3 7 8 4 43 87.